كسر وستو عشرة دريك وجانيس اس تي اف يو فوق بي الوقت بي بريكفست بونجو كيف احنا رايت يو جيك هناك اللوم فلوق جيمي تيرن وين دوك قديم نقرا تا لونج ويكند وكل انت ويلهم اجي نقرا زايرة اوف برو اللي سايين وانت نبدو نكارغا وبالموت الموت الجمعة جديدة ونبدو نخو نقرا دوك الماندي بلوز رودمنتل الا هندرسون

وما كونش نمن لدون الجيش من نستطو يعملو كولابراسيونيز دا عملو واحدة وفيرا عملوها طيبة Ed Sheeran Khaled دي كانت Beautiful People for Bayo Win with Hyatt Centric On Bay وقد تلك ويكند في كومبتتامنت كلوش مرخزينا شينا شكولتان جيل الدرات يبال برزمتو ننزف في بتر كاروتة شمكيني وفرسي تقفل الكاروتة وانكا كمل دربة الدرات نسكر برا من الدار ام يكيب وما دو اسبرينسي لي أدراو لك من الامبورتانت اللي تقسمهم مع جيمي ترن وانكا وين وقت بي بريكفز بالشانس اللي احنا انتو كفتت بريك من دال استرس كله لقيت اسبرينسا وتربح ويكند بريك جوا هيات سنتريك مولتا باكيت ليسبو توتال تا 600 يورو ابارت من هيك خفنا اكثر ستربح فور اكزامبل تو داي باس على روف توب بول بار لي عندهم وانكا في اي بي تيبل على 6 من الناس على واحد من جوموز جريل نايتس ام كلو يستاي كونتيا كمبورتانتي تبعتنا الستوريا تياك فوق 99 000 897 ادا فيلودو وقت بي بريكفست جود لك

كريستال دي كانت ديور فو انتي 7 بي و اسب لياده تمينا الفازي اسا كروتشالي عفنا تالوالد كاب اللي كانت الكوارت فينالي و نمشو عالسيمي فينالي بلوبا هيكوننا واحدة قادة وان كان عالربا لجيتنا اليوم في الدسة فرنسا كونترا اسبانيا لانجلترا كونترا الارجنتينا لما اوما الجيش بايزي لازال يكون قادين يملوها بشي كومبيتو كونترا شولشين في الفينالي باش نقرا الاوبينيوني تياك فوق الواتساب 99-000-897 ينا لكو كالي نعمل في تتا جيس باليسا ينا اتن ماجنا لسار تكون فرنسا وسا اسما دين سا وسا ينا نزوم بالانجليزي اس دانايت لها تكون فرنسا كونترا الارجنتينا اشرف كيف نوما داون الارجنتين يعني تخسب ليكونا هايت الفولو بمبا بدأوا هذير بشو يربخوا بشو موتو مانيرا ايدي فيري ناسبك هايكون الرزولتات ام الفينالي ابارت لي انت فوق الواتساب 99-000-897

Revolving Door, Tate McRae for N97 Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. ومجنا انتي ستكون تقطع الجرنت تياك مجنبو في الويكند جوا هيات سنترك مول عندك الشانس تدربو دان الويكند بريك كومبلت من بشين لي يسوى دقس 600 يورو باللي هيدنا لار اسبرينسة تياك لقاتك لك في الويكند ما بدنا الستوريا تياك وقت بي بريكس فرنك مع جيمي تاني نوان كوين 499-000-897 تقول يوم سنكون ادناتو للشهات الشانس بيش يسبيتشا في الفينالي تانا ومبات الجمع نلعبو الفينالي ايه good luck بيرا الشانس تياك جاي يرتورنا عاد في الودو 4

0: لوكالي وجديدة دا السارة بونيتي اسمها بيري فؤيدا اسمها بي راين وغيلا ونك
1: عند ألبوم جديد تحاودي بيا بارت من الألبوم الجديد تحجميل تدسكانكا الغرافيكس فرامنت زبيه كلا شو فتيلو بيش تلونجاهو فرامنت bravissima
0: Hafna.
1: Vera li, brava
0: l'EP ismu Something I Had To Lose diviri jena smajtu ħanek l diviri vera vera vera sabiħa Beri kien jisima u ejja ħanek għaw nisima waktar mil ġolda ta' Sara Bonnici proset bira Sara u biex nkomplu u għahda u kol mil bartana Teddy Swims jisima Mr. Know It All fuq bej tlaqna biħa